0: كل عام وانت بخير
1: داو سلايم از ديم تشنا سينا
2: 祝福祖国繁荣昌盛美人之美
1: 美美与共
2: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀再会
1: 再见
2: 再见